الطرق عثر صوت رفعت صدقت بعد جرحت رفعت صدقت زمن تضحشت حربا سمعت ومن صنعت اسما بعد ضوان وجدت يوما كان يومنا هذا جنان لقوله حسن شو عم يخرف يا المو مختلفة بمرو ما يفكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان